0: استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
1: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، آمنة القبيسي.
3: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: Renoir.
1: الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة بالابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاته،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء والحياة.

0: في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

مذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصبح؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: اكسلنت وشكرا شكرا عشت شكرا
1: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على بوضع

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد، غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي وترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

بوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

أبوظبي أف أم، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي.

0: بوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعر

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: ذوقك يستاهل الأفضل.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
1: شريكة في الإنجاز.
2: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
4: ومع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
6: قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

0: Fire, come on.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: الكلمة الطيبة صدقة، خلوا دائما كلامكم وكلماتكم لطيفة طيبة مع زملائكم ومعلمينكم وأفراد أسرتكم. الكلمات الطيبة تصنع بيئة إيجابية وتترك أثر طيب في القلوب.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكراً بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءاً من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: خلك قريب.
4: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي
2: واستمتع بضبيه.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

صحتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي، ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: عام دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح. صباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: أبو ظبي
3: استمتع، ابتسم،
4: كيف حالك مصبح؟
5: أهلاً، حي الله الكراني،
3: وخلك على موجتنا بوظبي أف أم.
6: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخدين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد، والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
3: فخورين بالإمارات.
7: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ. تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي اف ام.
1: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي اف

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: أبوظبي FM.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
7: يا الله شو هالحر.
8: هي والله ما تعرفي له الجو، مرة حار ومرة بارد.
7: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
8: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
7: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
8: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
7: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
8: أوف، لهالدرجة؟
7: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
8: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
7: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
8: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادلبت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن، وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية، وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد. لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
2: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
3: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: التقنيات جميلة إذا استخدمناها بالشكل الجميل. لا تخلون التليفون ياخذ وقت الدراسة أو الجلسات العائلية. الاعتدال هو السر لتحقيق التوازن والنجاح.
0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء

أبوظبي أو الموقع الإلكتروني ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: نظام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمعها.
1: بنت زايد.
2: آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
4: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
1: دانات من بلادي.

دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة المحبة والسلام، أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً يحتذى به وركيزة أساسية للاستقرار الدولي. يتجدد طموح الدولة وعلاقاتها الدولية الراسخة، ومع زيارة الدولة التي يبدأ بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية اليوم، ينعكس الدور الريادي لدولة الإمارات على الساحة الدولية، وتفتح آفاقا جديدة من التعاون والعمل المشترك بين البلدين.

0: استوديو عام أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحابا يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لـ 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبوظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم مستمعين طاقم عمل برنامج استوديو واحد لليوم، شم الزعابي، سارة بالرباع، خالد الشامسي، أحمد العبيدلي. نحييكم ونرحب فيكم في برنامج استوديو واحد، ونصبح عليكم بالخير والنور والسرور، وإن شاء الله أيامنا وإياكم دائما جميلة وسعيدة من هذه الأرض الجميلة الطيبة المباركة دولة الإمارات العربية المتحدة. طيب نستقبل مكالماتكم مستمعينا على 600-551-2222، وكذلك رسائلكم النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. أنبه عليكم مستمعينا من بعد إذنكم بأن الرسائل النصية والبريد الإلكتروني يرجى منكم في مضمون المسج، في مضمون الإيميل، أن يكون الموضوع بإيجاز ومع الاسم ورقم الهاتف حتى إن شاء الله يتم التواصل معاكم في وقت لاحق. طيب بدءاً مع رسائلكم النصية مستمعينا اللي وردتنا من أمس من بعد انتهاء الحلقة، ما شاء الله. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفواً، عندي ملاحظة عند تسجيل ولدي في مدارس الشراكة وهي الأقرب للمنزل، وأخوانه في مدارس الشراكة. الطالب كان في النخبة حكومي ودخل المدرسة كذا وتم إغلاقها، وحاليا يروح لمدرسة تبعد عن البيت قرابة الساعة، أما من العين. ووصلت لدائرة التعليم والمعرفة في العين، وقالوا الموضوع في أبوظبي. رحت الأسبوع اللي فات وما قدرت للأسف أقابل الشخص المسؤول بعد انتظار لأكثر من 3 ساعات. اليوم أنا في أبوظبي جاي من العين، ولهالساعة كملت فوق الساعتين انتظار، والشخص المسؤول إلى الآن ما شفته. الطالب والله العالم متأثر نفسيا. طيب خير إن شاء الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مواطنة كنت مستفيدة من برنامج الكوادر الطبية في نافس أثناء دراستي الجامعية، إلا أن الكلية قامت بتغيير مساقي الدراسي من برنامج البكالوريوس إلى برنامج الدبلوم. بناء على ذلك أكملت دراستي وتخرجت، ولم يكن الانسحاب من البرنامج بسبب رغبتي في ترك الدراسة أو عدم الالتزام بها، وإنما نتيجة التغيير الذي طرأ على مساري الدراسي. تلقيت سابقا من الكلية إشعارا يفيد بأن المبلغ المطلوب إرجاعه هو 8,000 درهم، بينما ورد في الإشعار من نافس أن المبلغ المطلوب سداده هو 12,000 درهم. كما أنني في الوقت الحالي غير موظفة ولا أملك مصدر دخل ثابت، ولدي طفلة لم يتجاوز عمرها السنة، وقد تقدمت إلى عدة جهات للحصول على وظيفة، إلا أنني حتى الآن لم أحصل على فرصة عمل. نظرا لظروفي المالية الحالية لا أستطيع توفير المبلغ المطلوب خلال المهلة المحددة اللي هي 30 يوم. أريد تقديم طيب يا أبرار إن شاء الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاكم أحد موظفي التربية الخاصة مرافقة همم، وأتمنى هالمسج. طيب أنا موظفة حالي حال غيري اللي بنفس مجالي، خريجة بكالوريوس طفولة مبكرة، نداوم نفس حال المعلمات من الساعة 7 إلى 2، شغلنا يمكن أكثر عن طيب، لا يشملنا تثبيت ولا رواتب طيب، ولا إجازات ولا مرضيات ولا غيره، ولا مكان مخصص لنا في المدارس ولا زيادة رواتب، وخلوا موضوع الراتب طيب إن شاء الله يطول لي بعمرك. لكن المسج شوي يعني أنا أحاول أن يعني، لأن المسج طويل، لكن هي تتكلم أتوقع عن الراتب وعن وظيفتها كمرافقة همم. كمرافقة تمام بأن ما عندهم تثبيت ولا إجازة ولا تشملهم حتى الرواتب يعني اللي توازي المعلمات بما أنها هم أو هي خريجة بكالوريوس. طيب نتواصل وياكم إن شاء الله. يرجى التحدث مع مدير الشركة أو مسؤول. استعجلوا تم الاتفاق بوضوح على في المقابلات والاجتماعات والمناقشات تم الاتفاق بوضوح على العمل عن بعد من المنزل عبر الانترنت وتأكيده عبر الواتساب البريد الإلكتروني مع المدير. والآن فجأة غيروا العقد وطلبوا الحضور للمكتب فقط وإلا إنهاء الخدمة دون سبب. طيب زوجي لا يعمل وأنا أعيل أطفالي ومنهم من يحتاج لرعاية خاصة. طيب نتواصل معاك طال عمرك, نتواصل معاك ناخذ التفاصيل بعدين إن شاء الله نحيل الموضوع إلى نشوف الجهة المعنية بهذا الموضوع. لكن إحنا ما نتواصل مع المدير الله يحفظك نقول له ليش سويت كذا أو ليش, لا مش بهالطريقة هذه. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أنا يوسف. الله. طيب لو سمحتوا عندي موضوع تأجيل. طيب نتواصل معكم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حابة أطرح موضوع بخصوص شركة المواصلات. أنا كولي أمر لم يتم إبلاغي هذا الموضوع, أعتقد أن أخذناه قبل يومين يوم الأثنين أذكره, لم يتم إبلاغي من بداية التسجيل أو قبل بدء العام الدراسي بوقت كافي بأن الباص المدرسي لن يكون متوفرا لمنزلي. للأسف تم إبلاغي فقط عند فتح المدارس وبدء الدراسة, نفس المسج اللي وردنا يوم الأثنين. إن شاء الله بنتواصل معكم نشوف, أتوقع تواصلوا معك الأخوان في التنسيق جزاهم الله خير, ما علي بنشوف إن شاء الله. طيب عندي طيب على موضوع بنتي من أصحاب الهمم, سووا لها قبول في المدرسة وداومت أول يوم بعدين سووا لها رفض. طيب إن شاء الله يطول بعمرك. موضوع بشأن انقطاع التسجيل في صندوق التقاعد وتأثر دعم نافس. السلام عليكم. وعليكم السلام, أتقدم إليكم بهذه الملاحظة للوقوف على عدم تسجيل بياناتي في صندوق التقاعد, حيث يظهر لي عبر تطبيق تم ومنصة نافس أنني غير مسجلة في صندوق التقاعد, علما بأنني مستمرة على رأس عملي لدى الشركة منذ 3 سنوات متواصلة وحتى تاريخ دون انقطاع وألتزم بمهامي الوظيفية بشكل كامل. هذا الخطأ أو الخلل التقني أدى إلى إيقاف عدم أو إيقاف استحقاقي للدعم الحكومي المخصص للمواطنين ضمن برنامج نافس, مما ألحق بي ضررا متوزعا على استحقاقاتي المالية والوظيفية. شو المطلوب؟ وحاط المطلوب جزاه الله خير, مراجعة وتحديث حالتي التأمينية في السجلات بصورة عاجلة, إرسال التأكيد وإرباك إرسال التأكيد البيانات الصحيحة لنافس برنامج نافس, ضمان إعادة صرف الدعم الحكومي المستحق لي بأثر رجع عن الفترة اللي ظهرت فيها الحالة غير مسجلة. طيب يا طويلة العمر بنتواصل وياكم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أنا مواطن رب أسرة, أتمنى منكم التواصل بسلطان إن شاء الله يا أبو سلطان. عليكم السلام, أنا أب لطفل من أصحاب الهمم, تأخرت على طفلي في تسجيله في المؤسسة, أعاني من مواصلات والبعد, يوجد أو توجد مدارس قديمة في أم غافة والظاهر ومزيد, مقترح إنشاء مدرسة زايد لأصحاب الهمم لتخفيف الازدحام صح في مؤسسة زايد الرئيس المتواجدة في المقام, الرجاء النظر في هذا الموضوع. فاضل إن شاء الله يا فاضل. ناخذ باقي المسجات من بعد الفاصل ولا أكمل؟ أكمل؟ أوكي زين خلاص بكمل المسجات ونطلع فاصل. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, بخصوص المساجد في المناطق الشعبية وبخصوص مدارس الشراكات. نايف إن شاء الله يا نايف, صبحكم الله بالخير بالنور والسرور يا أبو محمد حياك الله. أنا عندي ملاحظة من ذوي الحالات النفسية يعانون من عدم وجود جهة طواري لهم, وهذه مشكلة. إن شاء الله مش مشكلة, إن شاء الله مش مشكلة يا أبو محمد, بنتواصل وياك إن شاء الله. عندي ملاحظة. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أم لي 6 أبناء وأنا ابنة هذا البلد الغالي. طيب لدي ظروف فاطمة إن شاء الله يا فاطمة. محمد أرجو الاتصال إن شاء الله يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا في مدرسة في إمارة الشارجة الموضوع للأسف عدم توفر الباص حق بناتي الثنتين، جزاكم الله خير إن شاء الله يا عزيزي. مش حاط اسمك، طيب إن شاء الله يا طويل العمر بنتواصل وياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو زايد، أنا عيالي آخر سنة لهم في الثانوية العامة وعلى مبلغ مالي 75,500، ولا أقدر نقلهم لأي مدرسة، يجب تسوية المبلغ والكهرباء على مبلغ 11,000، وأنا أعيل 10 من العيال وعلي دين، متقاعد ومريض بالقلب والضغط والعمر فوق 60، الله يطول بعمرك يا رب. وأسكن في أبو ظبي والشامخة، في أبو ظبي الشامخة، ساعدوني إن شاء الله يا طويل العمر إن شاء الله. طيب آخر كذا مسج نشوف. مرحبا عليكم السلام، موضوع أصحاب الهمم مع مستشفى شخبوط، يرجى الاتصال خالد إن شاء الله يا خالد. أتمنى تسمعوني حاضرين، وهذا سبب وجود برنامج استوديو واحد، إن نحن نسمع كل من يرسل لنا وكل من يتصل وكل من يرسل عبر الإيميل، يطول العمر يطول بعمرك. فأمورك طيبة إن شاء الله، بنتواصل وياك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو نفس هذا الموضوع، موضوع الأخت اللي بشأن انقطاع التسجيل في صندوق التقاعد وتأثر دعم نافس. طيب نطلع فاصل إن شاء الله مستمعينا، ومن بعدها مكملين.
1: بين الإمارات وألمانيا أكثر من 5 عقود من العلاقات، لم تكن الشراكة الإماراتية الألمانية ثابتة عند حدود واحدة، بل هي متطورة باستمرار. في هذا السياق يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بزيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، تتناول مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين. هذه الشراكة بدأت علاقاتها الدبلوماسية عام 1972، وتوجت بإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2004، وباتت اليوم أكثر تنوعاً واتصالاً بالمستقبل. فالاقتصاد على سبيل المثال، تتقدم دولة الإمارات بوصفها الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي، فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية أكثر من 13 مليار يورو خلال عام 2025، ويضم السوق الإماراتي نحو 2,000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. من التجارة إلى الاستثمار طويل الأمد، حيث تتجه الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا نحو صناعة المتقدمة واللوجستيات والاقتصاد الدائري، في مشروعات تعكس انتقال العلاقة من تبادل السلع إلى بناء المصالح المشتركة. في الطاقة يفتح فصل آخر من الشراكة، من الغاز الطبيعي المسال إلى الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، في تعاون يواكب تحولات قطاع الطاقة العالمي. لا تتوقف الصورة عند الاقتصاد والطاقة فحسب، فالتكنولوجيا والابتكار والأمن السبراني أصبحت بدورها ساحات للتعاون، إلى جانب التعليم والتدريب المهني وصولا إلى الثقافة والسياحة، بما يعزز التقارب بين الشعبين. وهكذا من اقتصاد يتكامل إلى طاقة تستشرف المستقبل، وابتكار يفتح أبواب جديدة، تمضي دولة الإمارات وألمانيا الاتحادية في شراكة لا تكتفي ببناء جسور التعاون، بل تجعل من هذه الجسور طريقا إلى مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان.

0: استوديو عام أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

ومستمعين عودة لكم من جديد، أذكركم بأرقام التواصل على 600551222 والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. وكذلك مستمعين بالحديث عن زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، هنا أبرز ملامح التعاون الإماراتي الألماني. في ديسمبر 2025 أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم استثمار نحو 170 مليون دولار لتوسعة منشأتها في ألمانيا، فيما استكملت XRG الاستحواذ على كوفيسترو في صفقة بلغت نحو 15 مليار يورو. كذلك في يوليو 2025 وقعت أدنوك للغاز اتفاقية لتوريد 700,000 طن متري من الغاز الطبيعي المسال لألمانيا بقيمة تصل إلى 1.5 مليار درهم. طيب احنا قبل اللقاء اللي يعني باقي له ان شاء الله دقيقتين، مثل ما تعرفون مستمعينا اليوم ان شاء الله عندنا اللقاء الاول اللي راح يكون بعد يعني دقائق قليلة، الحديث عن الإمارات تدعم أمن الطاقة بجمهورية القمر المتحدة مع الأستاذ أحمد خميس الكلباني القائم بأعمال قطاع العمليات بصندوق أبوظبي للتنمية. بنتكلم إن شاء الله عن هذا الحدث وهذا الأمر وهذا الزخم اللي شفناه خلال بداية الأسبوع، والإمارات تنير جزر القمر بدعمها لمنظومة الطاقة. بإذن الله راح نتكلم عن تفاصيل الأمر من خلال حديثنا مع الأستاذ أحمد الكلباني. طيب وإن شاء الله عندنا كذلك لقاء ثاني بعد اللقاء الأول، راح يكون إن شاء الله ساعة 10:45 مع الأستاذ يونس أو الدكتور عفوا يونس الطايع طبيب استشاري بمستشفى الرحبة صحة، أو هذا للقاء يوم غد. لقاء اليوم دكتور إبراهيم أحمد طبيب اختصاصي أمراض الغدد الصم والسكري مستشفى توام صحة، بنتكلم بإذن الله عن السمنة والعلاجات المستجدة في طب الغدد الصماء، كيف تساهم العوامل الهرمونية، دور طب الغدد اليوم الصماء في تشخيص السمنة وعلاجها، كيف نطور نهج علاج السمنة خلال السنوات الأخيرة ومع الأدوية اللي قاعدة تظهر

لاحقا، ودولة الإمارات من الدول السباقة في اعتماد هذه الأدوية التي تساعد أصحاب السمنة على تخفيف وزنهم والعودة إلى الجسم المثالي أو الجسم الصحي إن صح التعبير. إن شاء الله هذا راح يكون خلال لقائنا الثاني مع الدكتور إبراهيم في الساعة 10:45. أما المفروض إن شاء الله خلال دقائقنا هذه لقائنا الأول مع الأستاذ أحمد الكلباني للحديث عن الإمارات تدعم جمهور أو أمن الطاقة في جمهورية القمر المتحدة. طيب ناخذ هذا الخبر مستمعينا. في 30 سبتمبر آخر موعد للترشح للإمارات للتعليم العالي. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤسسات التعليم العالي والتدريب التقني والمهني وكوادرها إلى المشاركة في الدورة الأولى من جائزة الإمارات للتعليم العالي التي أطلقت برعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، مؤكدة أن 30 سبتمبر الحالي هو آخر موعد لاستقبال طلبات الترشح. تهدف الجائزة التي تعد مبادرة وطنية سنوية إلى تكريم المؤسسات والأفراد والشركاء المساهمين في تعزيز التميز والابتكار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وإبراز النماذج الرائدة الداعمة لبناء منظومة تعليمية مستقبلية تعزز جاهزية الطلبة لسوق العمل وتدعم الاقتصاد الوطني ومكانة الإمارات كمركز عالمي للمعرفة والابتكار. تضم الجائزة 4 فئات رئيسة، تشمل فئة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمهني الرائدة الريادة، وفئة مشاريع التعليم العالي التحولية الجاهزية، وفئة رواد التعليم العالي الرواد، إلى جانب فئة شركاء التعليم العالي المؤثرين الأثر الوطني. طيب، وتغطي الفئات مجالات التميز المؤسسي والابتكار والجاهزية للمستقبل والبحث العلمي والشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في تحفيز المشاريع التحولية ودعم الكفاءات الأكاديمية والطلابية وتشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الاقتصادية والصناعية وتحويل المعرفة إلى حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة. نطلع إن شاء الله مستمعينا إلى فاصل ومكملين.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: طيب معنا مستمعينا هاتفيا الأستاذ أحمد خميس الكلباني القائم بأعمال قطاع العمليات في صندوق أبو ظبي للتنمية. حياك الله أستاذ أحمد.
1: مرحبا سالي يا أخي أحمد. الله بالخير ونشكركم على هاي الاستضافة الكريمة.
0: بالنور والسرور يطول لي بعمرك ونورتوا برنامج استوديو واحد الله يحفظكم.
1: الله يسلمك.
0: يطول لي بعمرك. الإمارات تدعم أمن الطاقة في جمهورية القمر المتحدة. خلال هذه الأيام أستاذ أحمد شفنا وتابعنا الفرحة اللي يعيشها مجتمع جزر القمر وشاهدنا أيضا اللوحات اللي تزين شوارعها بصورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ربي حفظه، اعتزازا بهذه الشراكة التنموية والعلاقات الأخوية اللي تجمع بين البلدين. بنتكلم يطول لي بعمرك من بعد إذنك عن هذا الحدث المهم الذي يحصل ويحدث الآن في جمهورية القمر المتحدة وما تشهده في قطاع الطاقة. لو نتكلم عن هذا الحدث الهام وما أهمية هذا الدعم الإماراتي للشعب القمري.
1: الله يسلمك أخوي أحمد. طبعا نحن سعدنا خلال الأيام الماضية بمشاركة أشقائنا في جمهورية القمر المتحدة لاحتفال بتدفين محطات للطاقة الشمسية في ثلاث جزر وهي القمر الكبرى وأنجوان ومهيلي.
0: نعم.
1: المشروع مولى صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة حوالي 84 مليون درهم. طبعا هذه المحطات تعكس عمق العلاقة الأخوية اللي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية القمر المتحدة، واللي تقوم على رؤية مشتركة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.
0: نعم جميل. لو نتكلم عن هذا الإنجاز بتفاصيل أكثر أستاذ أحمد، وهذه المحطة مثل ما أنت تفضلت أو هذه العملية أو هذا المشروع أنجز على ثلاث محطات وهذا كله ثمرة لتكامل جهود عدد من المؤسسات الإماراتية، لو نتكلم أكثر عن هذه الشراكة الإماراتية.
1: صحيح. طبعا مثل ما تعرف أخوي أحمد أي إنجاز إماراتي كبير اليوم يتطلب تكاتف الجهود بين المؤسسات الإماراتية اللي اليوم صارت تجمع بين الخبرة والتمويل وكفاءة التنفيذ، ونحن نعتز أن هذه المحطات تم تمويلها من صندوق أبو ظبي للتنمية وتنفيذها من قبل شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل مصدر، وبإذن الله تتولى إدارة المشروع شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية أيضا.
0: نعم ما شاء الله بالتوفيق بإذن الله. يطول بعمرك. ختاما أستاذ أحمد، هذا النجاح والنجاح الفعلي الحقيقي يكون من خلال ترك أثر حقيقي ومستدام على الدولة والمجتمع كذلك. لو نتكلم عن الأثر اللي بتتركه هذه المحطات على جمهورية القمر المتحدة وعلى حياة الأفراد كذلك هناك.
1: نعم طبعا اسمح لي بداية أخوي أحمد أوضح نقطة مهمة. نحن في صندوق أبو ظبي للتنمية نحرص أن أي مشروع نقوم بتمويله لابد أن يلبي احتياجات الدولة المستفيدة والمجتمع بالدرجة الأولى.
0: نعم.
1: لأن إيمان عميق بأن نجاح أي مشروع يقاس بالأثر اللي يتركه على حياة الناس وعلى تنمية المجتمع بشكل مستدام. هذه المحطات الثلاث من خلال قدرتها الإنتاجية الإجمالية اللي تبلغ حوالي 20 ميجاوات راح تساهم في الاستدامة البيئية في جمهورية القمر المتحدة من خلال خفض الاعتماد على الوقود المستورد، وبالتالي تفادي نحو 20,900 طن من الانبعاثات الكربونية سنويا. أيضا على المستوى الاقتصادي راح تدعم النشاط الاقتصادي في البلاد عبر توفير مصدر طاقة أكثر موثوقية والحد من الانقطاعات في التيار الكهربائي اللي كانت تمتد في بعض الأيام لساعات بل لأيام قبل دخول هذه المحطات حيز التشغيل. أيضا ما ننسى فرص العمل المباشرة أو غير المباشرة خلال مختلف مراحل المشروع وصولا إلى التشغيل والصيانة. أيضا على المستوى الاجتماعي المحطات هذه راح تساهم في تلبية احتياجات نحو 17,500 منزل من الكهرباء، وبالتالي تحسين جودة حياة الأسر وتمكينها من ممارسة أنشطتها اليومية. في النهاية هذا المشروع أخوي أحمد الله يسلمك ليس مجرد محطات وأرقام، هذا استثمار في الإنسان والتنمية وخطوة بتساهم بإذن الله في تعزيز أمن الطاقة دعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المجتمعات في جمهورية القمر المتحدة.
0: جزاك الله خير، يطول لي بعمرك على هذا التوضيح الجميل الطيب، والله يقويكم وكل التوفيق لنا ولكم يا رب العالمين.
1: اللهم آمين.
0: وياكم يا رب. الأستاذ أحمد خميس الكلباني القائم بأعمال قطاع العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية، شكرا جزيلا لك.
1: الله يحفظك.

0: استوديو واحد. استوديو واحد برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: هاتفياً مستمعينا معنا الدكتور إبراهيم أحمد، طبيب اختصاصي أمراض الغدد الصماء والسكري بمستشفى توام صحة. حياك الله دكتور.
1: حياك الله، أهلاً وسهلاً بكم.
0: أهلاً وسهلاً، نورت برنامج استوديو واحد.
1: الله يسلمك وبشرة سعيدة الله معكم مرة ثانية إن شاء الله.
0: إحنا أسعد الله يحفظك. يطول بعمرك اليوم حديثنا عن السمنة والعلاجات المستجدة في طب الغدد الصماء. لو نتكلم بداية، كيف تساهم العوامل الهرمونية والأيضية في الإصابة بالسمنة؟
1: الحقيقة السمنة كما تعرف هي صارت أحد أدواء العصر وأدواء الحياة الحديثة. السمنة ببساطة حاليا ما هي أنه والله بس عندنا شخص يأكل كثيرا أو يتحرك قليلا. السمنة أصبحت عبارة عن يعني فهمنا لها تحسن بشكل كبير في السنوات الأخيرة. هي صارت عبارة عن مرض معقد في تتعد داخل عدة عوامل، منها الهرمونية والأيضية ونمط الحياة نفسه. طبعا نحن في عندنا هرمونات تنظم الشهية والشبع، على سبيل المثال نذكر منها هرمون الليبسين، هرمون الجريلين GLP-1. هاي كلياتها تساهم تنظيم الشهية وسكر الدم وشعور بالشبع. الآن لما يحدث عند الشخص سمنة يحدث تغير بهاي المنظومة. ممكن الجسم يصبح أقل استجابة لبعض إشارات الشبع، يزيد الميل لتناول الطعام، وبنفس الوقت تتغير طريقة تعامل الجسم مع هالطاقة هاي. طبعا ممكن تحدث اضطرابات في استقلاب الدهون والسكر، التهابات مزمنة. هاي كلياتها الأمور راح تفاقم استمرار السمنة ومضاعفاتها. فبالمحصلة اليوم صرنا ننظر للسمنة على اعتبارها مرض بيولوجي.

0: معقد، ما هو مسألة ضعف إرادة أو ضعف في ضبط النفس عند الأشخاص.
1: نعم، دور طب الغدد الصماء اليوم في تشخيص السمنة وعلاجها دكتور؟
0: دورنا نحن حاليا يكمن بداية أنه نقيم المريض بصورة صحيحة، ما ننظر فقط للمريض عبارة عن وزن وبي ام اي. نقوم نحن بتقييم البي ام اي اللي هو مشعر كتلة الجسم، محيط خصر المريض، توزع الدهون بالجسم، هل مريضنا ايش في عنده امراض اخرى مرافقه مثل السكر، ارتفاع الضغط، ارتفاع الدهون، ايضا الكبد الدهني، انقطاع التنفس اثناء النوم. دورنا نحن يتركز بشكل اساسي على البحث عن اسباب ثانويه للبدانه، مثلا اضطرابات هرمونيه كخمول الغده الدرقيه، زياده افراز الكورتيزول اللي نسميه متلازمه كوشنج. أحياناً بعض الأدوية اللي يستخدموها المرضى بحد ذاتها هي اللي ممكن تؤدي إلى البدانة. بعد التقييم الكامل هذا نحن نضع خطة متكاملة لكل مريض على حدة، تشمل تعديل النظام الغذائي، تعديل نشاطه البدني، بعض الأدوية المساعدة. طبعاً بالحالات المتقدمة جداً ممكن نلجأ إلى الجراحة كخيار أخير.
1: نعم.
0: وبالتالي علاج البدانة ما يعتمد على الوزن فقط، بل علاج البدانة ككل وتقليل المخاطر المرافقة لها بجسم المريض من كل الضغط وارتفاع الدهون وغيره.
1: نعم، كيف تطور نهج علاج السمنة خلال السنوات الأخيرة دكتور؟
0: والله الحقيقة شهد طفرة كبيرة هذا الأمر علاج السمنة. سابقا كنا نعتمد نحن فقط على الحمية والرياضة وبعض الأدوية قليلة الفاعلية. نعم. اللي تحدث شبيه بسوء امتصاص، عرفت علي؟
1: نعم.
0: لكن حاليا صار في عندنا نحن فهم أفضل لآلية البدانة والهرمونات اللي تتداخل بالبدانة وزيادة الشهية. فحاليا نحن أصبح في عندنا هرمونات تنظم الشهية مثل مشابهات هرمون الجي ال بي 1 والجي اي بي، حقن يومية صار متوفر عندنا، صار في عندنا حقن أسبوعية، وإضافة إلى الحبوب الفموية الحديثة.
1: نعم، وأبرز العلاجات هذه هي المستجدة والواعدة لعلاج السمنة دكتور، ولا في ممكن أن مستقبلا إن شاء الله تختلف كذلك؟
0: والله نعم، حاليا اللي بين إيدينا هي هاي الحقن الأسبوعية والحقن اليومية، هي أبرز العلاجات اللي نحن نسميهم مشابهات هرمون الجي ال بي 1.
1: نعم.
0: هذه تعمل على تنظيم مراكز الشبع بالدماغ، تعيد توزع الدهون بالجسم، وبنفس الوقت تبطئ أفراغ المعدة. قسم منها طبعا نستفيد منه نحن بشكل آخر عدا عن انقاص الوزن، أنه يحسن ضبط السكر عند المرضى، وهاي صراحة أحدثت لنا فرق كبير جدا بعلاج السمنة. طبعا لسه في عندنا نحن أدوية مثلا بدل ما تحرض هرمونين تحرض ثلاث هرمونات، من ولكنها لساتها قيد الدراسة، ونتوقع بالأشهر أو السنة القادمة ممكن إن شاء الله نشوف اختراقات في المجال هذا
1: بإذن الله.
0: لكن إذا نحن نخلي بالنا أنه كلمة الخيارات الواعدة هاي ممكن ما تكون هاي الأدوية متاحة لكل المرضى أو مناسبة للجميع. كل دواء في له مثل ما تحكي خاصية لمرضى محددين يعني.
1: نعم، يعني كل شخص يفرق سبحان الله من جسم إلى آخر مثل ما نقول.
0: نعم نعم، كل شخص عنده أمراض مختلفة عن الآخر، عنده مثلا موانع استخدام أدوية محددة. على سبيل المثال في بعض أدوية ما نقدر نستخدمها، عندي اللي كان عندهم خلينا نقول التهاب بنكرياس مثلا. نعم. هاي الأدوية كلها ما فينا نستخدمها عند هذول المرضى. نعم. لذلك دائما العلاج لازم يكون تحت إشراف طبي ومراقبة مستمرة.
1: نعم، ختاما دكتور إبراهيم، النصائح اللي تقدمونها للأشخاص الراغبين في فقدان الوزن بطريقة آمنة ومستدامة؟
0: أهم نصيحة صراحة أنه ما في دواء سحري أو سنية سحرية للمرضى وتناسب الجميع. الهدف الأساسي عندنا نحن هو تعديل نمط الحياة، أنه المريض ينظر إلى البدانة عبارة عن عذاب غير صحية، يجب أن ينتقل إلى نظام حياة صحي جديد. ونحن دورنا كأطباء الغدد أنه نحن نساعده بالأدوية حتى يصل للهدف اللي هو فينه يكمل فقط عن طريق تعديل نمط الحياة من دون استخدام هالأدوية هذه كحل سحري يعني. لأنه لاحظنا بالتجارب العلمية أنه نسبة كبيرة من المرضى اللي يوقفون هاي الأدوية ويرجعون لنمط الحياة السابق للأسف يرجعون يستعيدون جزء كبير من الوزن لاحقا.
1: نعم، كل التوفيق لكم دكتور، وإن شاء الله دائما نكون وياكم بصحة وعافية رب العالمين.

0: جميعا جميعا ان شاء الله شكرا لكم جزيلا.
1: اللهم امين. دكتور ابراهيم احمد العلي طبيب اختصاصي بامراض الغدد الصماء والسكري بمستشفى توام صحه، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: حياك الله.

0: استوديو واحد أثير هادف لتوصيل المعلومة الأكيدة ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يوميا مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.
1: طيب، بالحديث مستمعينا عن زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، كذلك في فبراير 2026 اتفقت أدنوك وRWE على استكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وأوروبا بكميات تصل إلى 1,000,000 طن متري سنويا ولمدة تصل إلى 10 سنوات. وكذلك في مايو 2026 وقعت الإمارات وألمانيا مذكرة لتعزيز التعاون في الأمن السبراني وإنشاء مركز ابتكار مشترك. طيب، نذكركم بأرقام التواصل مستمعينا على 600-551-222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. سيف، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو التواصل، عندي موضوع في قسم العلاج في الخارج دائرة الصحة. طيب، عليكم السلام ورحمة الله يا أبو سالم، الموضوع إن شاء الله

إن شاء الله. طيب ناخذ بعض الأخبار الموجودة في مركز الاتحاد للأخبار. نشوف فتح باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل حتى يوم 13 سبتمبر، يعني بعد في مجال إلى 4 أيام بإذن الله. أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن فتح باب التسجيل للترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في الفصل التشريعي الثاني 2026-2028 اعتبارا من يوم 7/9 وحتى 13 سبتمبر الحالي. يشترط للترشح أن يكون المترشح من مواطني دولة الإمارات مقيما بصفة دائمة في الإمارة اللي يمثلها، وأن لا يقل عمره عن 10 سنين ولا يتجاوز 16 سنة، وأن يكون قادر على التعبير عن نفسه، على أن يقدم سيرة ذاتية توضح مساره واهتماماته، وصورة شخصية وصورة عن جواز السفر وخلاصة القيد ونسخ من الشهادات والجوائز إن وجدت وموافقة ولي الأمر، وفيديو قصير لا تتجاوز مدته 60 ثانية يوضح فيه سبب رغبته في الترشح لعضوية البرلمان وأهم الجوانب والمسائل التي تتركز عليها اهتماماته الشخصية. أوضح المجلس أنه يمكن لأي طفل إماراتي الترشح لعضوية البرلمان شريطة أن يكون ملتزما وقادرا على تحمل المسؤولية، وأن يكون مبدعا وصاحب أفكار جديدة وطموحا ويسعى إلى التطوير، ومتحدثا لبقا وخلوقا ولديه الرغبة في خدمة وطنه ومجتمعه من خلال أهداف واضحة. طيب عدنا بعد يطول لي بعماركم قمة قادة الرعاية الصحية تنطلق في أبوظبي يوم 22 سبتمبر برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش. تنظم فوربس الشرق الأوسط النسخة الخامسة من قمة قادة الرعاية الصحية أبوظبي 2026 بالشراكة مع بيور هيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، يومي 22 و 23 من هالشهر سبتمبر الجاري في قصر الإمارات مندرين أورينتال أبوظبي، تحت شعار رسم المعايير العالمية للتميز في الرعاية الصحية. بتجمع القمة نخبة من صناع السياسات والقيادات التنفيذية والخبراء والمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية وجودة الحياة من دولة الإمارات والمنطقة ومختلف أنحاء العالم. توفر القمة منصة مؤثرة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل الرعاية الصحية وتسليط الضوء على السياسات والاتجاهات والابتكارات اللي تدعم تطوير منظومات صحية أكثر كفاءة ومرونة واستعدادا للمستقبل، بما يسهم في ترسيخ معايير عالمية للتميز في الرعاية الصحية. طبعا تمثل النسخة الخامسة مستمعينا محطة بارزة في مسيرة القمة اللي تطورت منذ انطلاقتها الأولى من مجرد فكرة إلى حراك جماعي يعزز التعاون ويرتقي بالقدرة على الخروج بالحلول العملية في وقت رسخت فيه الإمارات مكانتها واحدة من أكثر نظم الرعاية الصحية تقدما وتكاملا في العالم، مع تركيز متنامي على تعزيز النتائج الصحية وترسيخ ريادتها العالمية في القطاع. هني في جملة جميلة كانت منذ انطلاقتها الأولى من مجرد فكرة إلى حراك جماعي يعزز التعاون. الأمور كلها مستمعينا تبدأ من فكرة، كل الأشياء اللي أنتوا تشوفونها اليوم في واقعنا هذا الموجود أمامكم في حياتكم أنتوا اليومية هي مجرد فكرة. شخصيتك أنت اليوم فلان اللي تسمعني هي كانت عبارة عن فكرة، الفكرة هذه تحولت إلى مشاعر، المشاعر هذه تحولت إلى شخصية، اليوم ما أنت عليه من شخصية هي كانت نتاج فكرة في الأساس. فهذه الأفكار التي تراودنا أحيان وأحيان عند النوم، لما أختلي بنفسي، لما أكون مع أصدقائي، لما أمشي، ويقولون سبحان الله الأفكار تتراود عند المشي على وجه الخصوص، سبحان الله وتنولد الأفكار. هذه الأفكار لا نستهين فيها مستمعينا، مهما كانت ومهما بلغت من صغر حجم أو كبر حجم. ممكن بعض الأحيان الناس يعني يقللون من شأن الفكرة اللي تراودهم، ممكن يقولون مش أنا، ممكن يقولون أنا ما أقدر على هذه الفكرة، ممكن يقولون لا سيئة أنا أستحي حتى أني أقولها، قولها، ما تدري وين تفيد، ما تدري وين ممكنها تضبط، ممكن ما تضبط في هذه البيئة تضبط في بيئة أخرى، يمكن ما تضبط في هذه المنطقة تضبط في منطقة أخرى. دائما الأفكار التي تراودنا مستمعينا ممكن في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان إذا تطبقت على أرض الواقع ممكنها تكون مفيدة لك
وللمجتمع، ممكنها تكون مفيدة للدولة. اليوم ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدنا من نعيمه يا رب العالمين، الإمارات سباقة في جميع الأشياء وفي جميع المجالات، ولله الحمد والمنة والفضل، والله يزيدنا من نعيمه يا رب. هذه نتاج فكرة، هذه الفكرة تولدت وأصبحت قدرة وأصبحت شخصية من قيادتنا الرشيدة الحكيمة، حفظهم ربي ورعاهم، وكذلك مجتمع دولة الإمارات المجتهد تبارك الله، ربي حفظهم جميعا. هذه كانت نتاج فكرة، بأن نحن نبقى نكون الأول. فكرة، هذه الفكرة تولدت وأصبحت مشاعر، هذه المشاعر أصبحت شخصية محركة لأرض الواقع، فصرنا نتقدم وصرنا تبارك الله في عمر دولة عمرها 50 سنة، و50 سنة في عمر الدول شابة فتية، ولكن مع هذا نحن ولله الحمد ننافس المنافسات الجميلة مع دول العالم التي لها مئات السنين موجودة على هذه الأرض. ليش؟ لأن كانت عندنا فكرة بأن نكون، وكنا ولله الحمد. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ربي حفظه يقول: نحن نقول ما نفعل ونفعل ما نقول، لأن القول هذا يبدأ من فكرة تتولد، أقول أنا قادر، أنا عارف عمري، وإن شاء الله أني أقدر. وما تولدت عندي هذه الفكرة إلا بإذن الله، أن ربي شافني أني أنا قادر على تلبيتها، قادر على أدائها، فخلونا نجرب، ليش لا، ممكن أنها تضبط. طيب، إشهار الجمعية الوطنية لعلوم الأرض في أبوظبي. أشهرت الجمعية الوطنية لعلوم الأرض بصفتها جمعية ذات نفع عام، تتخذ من إمارة أبوظبي مقرا رئيسيا لها، وتمارس أنشطتها على مستوى الدولة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2026 في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة البحث العلمي ونشر الثقافة العلمية في دولة الإمارات. وعقدت الجمعية العمومية للجمعية اجتماعها التأسيسي الأول في العاصمة أبوظبي بحضور وإشراف مباشر من دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، حيث جرى انتخاب مجلس الإدارة لدورته الأولى، وأسفرت الانتخابات عن تولي خالد الحسيني رئاسة مجلس الإدارة، واختيار خالد عبيد نائب للرئيس، وتعيين هزاع الكتبي أمينا للسر ومسؤولا إداريا، وخالد عبد الكريم أمين للصندوق ومسؤول مالي، إلى جانب انضمام عدد من الأعضاء المتخصصين لمجلس الإدارة. أكد خالد الحسيني رئيس مجلس الإدارة أن إشهار الجمعية يمثل خطوة وطنية مهمة نحو تأسيس مظلة علمية ومهنية رائدة تجمع تحت لوائها المتخصصين والباحثين والمهتمين بعلوم الأرض، مبينا إسهامها المرتقب في دعم البحث العلمي التطبيقي وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية علوم الأرض ودورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة. طيب، نطلع لفاصل خالد، فاصل إن شاء الله مستمعينا ومكملين.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

عودة لكم مستمعينا من جديد ومستمرين معاكم أكيد على المحبة والخير دائما في برنامج استوديو واحد. طبعا مستمعينا نذكركم بأيام برنامج استوديو واحد من الأثنين إلى الخميس من 10 لـ 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات. ربي يديم عليها الأمن والأمان يا رب العالمين وعلى شعبها وقيادتها الصحة والعافية يا رب العالمين وطولة العمر بطاعته سبحانه عبر أثير أبوظبي FM وكذلك تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو زايد، أنا ذكرتكم بالأرقام، لا أنا آسف، 600-55-1-2-2-2 600-55-1-2-2-2 الرسالة النصية 3544 البريد الإلكتروني studio1@admn.ae. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا موزة كلمتكم الأسبوع اللي فات من أصحاب الهمم. طيب الله يفرج علينا وعليكم يا رب، إن شاء الله إن شاء الله بنتواصل. عليكم السلام يا أبو زايد، حياك الله، أنا مواطن من إمارة الشارقة، ما عندي دخل غير الراتب وعلي التزامات. طيب طيب طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا مواطنة إماراتية وأم وحاضنة لأطفالي ومطلقة. طيب يعني من يومين يطول لي بعمرك أختي، الاسم مش موجود، تم إصدار وثيقة ميثاق ما بعد الفراق اللي اعتمدها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يعني ربي حفظه. هذه الوثيقة التي تحفظ الجميع وحقوق الجميع بالأخص الأطفال، بأن الأطفال ما لهم علاقة إطلاقا بما يحدث ويحصل من مشادة بين الوالد والوالدة، وأن الأبناء في أمان من هذا. أمس تكلمنا عنه بصراحة بإسهاب، بأن الولد يا جماعة الخير ما له علاقة، الطفل ما له علاقة في أن نحن اليوم كزوج وزوجة مش متوالفين مش متفقين. يعني سبحان الله، ربنا سبحانه يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، مهما صار، في يوم كنا أزواج، في يوم ضحكنا، في يوم سولفنا، في يوم طلعنا، في يوم رحنا، في يوم يينا، ما في أي كان أي شيء يعني جميل، ما شفت، لا يفرق مؤمن مؤمنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن كره منها خلقا رضي منها آخر، ما في أي حسنة في هالريال، ما في أي حسنة في هاي الحرمة، هي كيف خذتها وكيف خذتي، كيف عشتوا مع بعض، كيف جمعكم سقف واحد، كيف ضحكتوا مع بعض في يوم، كيف طلعتوا مع بعض في يوم، كيف سولفتوا مع بعض في يوم. يعني سبحان الله سبحان الله، احيانا شيطاننا قوي، ننسى خلاص، بلوك باند سكيب، ولا كأن في يوم سولفنا وضحكنا واجتمعنا على خير ومحبة، ولا كأن يوم يعني شفنا من بعض الأشياء الجميلة، الخلق الطيب الحميد، مساعدة، ابتسامة، كلمة طيبة، طبطبة، رأفة، حنية، أيا كانت من هذه الأخلاق الحميدة لابد أنها تستذكر في هذه اللحظات عند الفراق. ممكن سبحان الله قد يكون، ولهذا ربي سبحانه أحلى، لأن قد يكون ممكن مستقبلا ما يصير الوفاق، ما يصير الاتفاق، ما يصير التوالف، ممكن ممكن الظروف أحيانا حتى تجبر، ولكن في هاي الظروف أنا أتذكر الحسن، أنا أتذكر الطيب، أنا أذكر الجميل، حتى على الأقل أحط عيالي ما بين عيني قدامي وأنا أسولف وأنا أحاول أن أسوي مثلا كذا وكذا من بعد الفراق، أتذكر لا تعال عشان ولدي عشان بنتي، ما له داعي تكبر وتتأثر، ما له داعي هذا يكبر وتصير تروما عنده وتصير عنده صدمة في اللاوعي بناء عليها يتصرف بتصرفات ما حد فاهمها ولا حتى هو شخصيا فاهمها. لكن نرجع في تاريخ الطفولة نلقى تعال هنيها هذا السبوت، هني هني كانت البداية، كنتوا تصرخون مع بعض والولد يشوفكم،
كنت تقولين كلام عن الأب والولد يسمع، كنت تقول كلام عن الأم والابن يسمع، كان الولد خاطر يشوف أبوه ولكن أنت قلتي لا خليني معورة ما بخلي يشوف عياله، وهو تأثر. كان ممكن العكس كذلك وهو تأثر. المدرسة لا أنت وده لا أنت ودي لا كذا لا كذا، الولد ما راح وهل أمه جرى. فأحيانا قبل الله حتى يوصل الموضوع حتى إلى أن نحن نصل إلى مرحلة أن نلزم من خلال هذه الوثيقة جزاهم الله خير التي أصدرت خلال هذا الأسبوع، أنا أصلا من نفسي من مبادئي من دين اللي ربي سبحانه حثني على أن أكون، لا ما له داعي، خلاص هذا حق الولد يشوف أبوه، الأبو يشوف ولده، العكس كذلك الأم، الولد يكون مثلا مستمر في حياته وأن تكون حياته جميلة وطيبة، ما له داعي ينشأ في بيت مشتد أعصابه ومتوتر 24 ساعة. ليش؟ لأن لا، هذه أنانية، هذه قمة الأنانية في أني أنا ما أنظر إلا لنفسي، في أني أنا بس أقول خلني أنا ليش؟ لأن نفسي، لأن أحب نفسك. وهني نرجع مرة ثانية على موضوع السوشيال ميديا، وأن كل حد قام يتكلم، كل واحد قام يأخذ راحته في الحديث ويتكلم وينزل فيديوهات بناء عليه. قد يكون هناك من يستمع ومنكم سماعون لهم، خلاص هذا قال حب نفسك، قالت حبي نفسك، حبي نفسك وخذي راحتك، وانت عليك من نفسك شنو يعني، او شو يعني ولدك كذا، خليه باكر يكبر ينسى. لا ما يكبر ينسى، الله يحفظك، من قال لك يكبر ينسى؟ وين هذه يكبر ينسى؟ منو قال لك عنها؟ في اي كتاب انت قريته؟ اي دكتور قال لك اياه؟ فلا بد ان نحن نعي ونعلم ونعرف ونكون واعيين شو يارسين نقول، شو يارسين نسوي. هذه أنانية. أنا ما يبتع على الدنيا عسب يواجه هذه الصعاب. أنا المفترض كأم وأب اليوم أكثر شخصين على وجه الأرض أني أكون محافظ على صحة عيالي النفسية والجسدية، وأسعى إلى الكمال والكمال لله سبحانه، صح ولا لا؟ طيب، كذلك بعد اليوم طولنا في الحديث عن هذا الجانب، أنا آسف. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله برد عليك الله يحفظك. ما علي، سامحنا الأخوان مشغولين يعني في الاتصالات وفي الرسالة النصية وفي الرسالة اللي عبر البريد الإلكتروني، يعذرنا الله يطول لي بعمرك، ولكن بنتواصل وياك. طيب، بنتواصل وياك أختي عزة، بنتواصل وياك. طيب، ناخذ كذا خبر، ناخذ كذا خبر من مركز الاتحاد للأخبار، في حين أن باقي دقائق على ختام حلقتنا. أطلقتها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي دراسة لتعزيز التنبؤ بالأمراض. أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي دراسة واسعة النطاق وطويلة الأمد في أبوظبي بهدف تعزيز فهم العوامل الوراثية والبيولوجية وأنماط الحياة التي تؤثر في صحة أفراد المجتمع في الإمارات. كما تهدف الدراسة إلى دعم جهود الأبحاث المستقبلية في مجالات الطب الدقيق والتنبؤ بالأمراض والوقاية منها. قالت الدكتورة فاطمة الكعبي مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء والأستاذ المشاركة المنتسبة في الطب الشخصي بجامعة محمد بن زايد للذكاء الصناعي، رسخت الإمارات ريادتها في مجال الجينوم السكاني من خلال برنامج الجينوم الإماراتي، وتمثل هذه الدراسة خطوة متقدمة في بناء قاعدة معرفية صحية تجمع بين البيانات السريرية والبيولوجية وبيانات أنماط الحياة التي ترصد على مدى زمني طويل، وتوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويلها إلى معرفة علمية تعمق فهمنا لكيفية نشوء الأمراض وتطورها بصورة أشمل. الله يعافينا ويعافيكم يا رب من كل مرض.

0: تنمية المجتمع تطور منظومة رؤية المحظون. على هذا الحديث، تنمية المجتمع تطور منظومة رؤية المحظون لدعم استقرار الأبناء والأسرة. تواصل هيئة تنمية المجتمع في دبي تطوير منظومة رؤية المحظون في إطار نهج اجتماعي متكامل يضع مصلحة الطفل وجودة حياته في مقدمة الأولويات، ويدعم استقرار الأسرة واستمرار المسؤولية الوالدية تجاه الأبناء بعد الانفصال، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 لبناء أسر أكثر سعادة وترابطا وتماسكا. طيب، كذلك مستمعينا، التعليم العالي تعقد اليوم ملتقى للقرارات التنظيمية الجديدة. اليوم الأربعاء مستمعينا في أبوظبي تنطلق أولى ملتقيات حوارات مستقبل التعليم العالي اللي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة عشرات المسؤولين من ممثلي مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني ومراكز ومعاهد التدريب على مستوى الدولة، بهدف التعريف بأربعة قرارات تنظيمية جديدة أصدرها مجلس الوزراء مؤخرا تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون التحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، ما يسهم في تعزيز جودة وكفاءة منظومة التعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يأتي الملتقى في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحوار والتشاور مع المؤسسات المعنية ورفع مستوى الوعي بالأطر التشريعية والتنظيمية الجديدة، ما يدعم فهم متطلباتها ويضمن تطبيقها بصورة سليمة وفعالة، ويسهم في تعزيز الثقة بمخرجات المؤسسات والشهادات الصادرة عنها ودعم تنافسيتها محليا وعالميا. تواصل الوزارة عقد الملتقيات بهدف الوصول إلى ممثلي المؤسسات المعنية في مختلف أنحاء الدولة لتعريفهم بالقرارات الجديدة وأهميتها وكيفية تطبيقها. أبوظبي للغة العربية يحتفي بالهوية الثقافية قبيل انطلاق معرض الكتاب. ينظم مركز أبوظبي للغة العربية أمسية فنية في يوم 12 سبتمبر الجاري احتفاء بإرث المطرب الإماراتي الراحل جابر جاسم، أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في تشكيل ذاكرة الأغنية الإماراتية وترسيخ حضورها في المشهد الفني العربي. هذه الأمسية في سابقة تأتي لتهيئ أو تهيئ لانطلاق الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر الجاري، ما يعكس اتساع نطاق الفعاليات التي تحتفي بالهوية والذاكرة الثقافية الإماراتية. طيب، نذكركم مستمعينا بميعاد برنامج استوديو واحد من الاثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا. طبعا اتصالاتكم مستمعينا تكون محصورة في توقيت البرنامج، أما بإمكانكم إرسال رسالة نصية والبريد الإلكتروني في أي توقيت أنتوا حابينه، وإن شاء الله نقرأ في وقت آخر ونتواصل معاكم كذلك بإذن الله. الرسالة النصية على 3544، البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد على خير ومحبة بإذن الله. تحيات خالد الشامسي، أحمد العبيد، لي سارة بالربع، شم الزعابي، نلقاكم بإذن الله على خير، في أمان الله.
1: نحن يا أخواني محظوظون بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
2: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: طموح يلامس السماء.
2: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
4: ومع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
6: قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت للمستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين علي طيب.
6: راشد تعال تغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي قول، عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي وإني أدخل معاه في دردشة إلكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه أشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: أحسنت يا راشد أنك خبرت أمك. للأسف في ناس يستخدمون الألعاب لاستدراج الأطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: ممكن تواجه بعض التحديات في الدراسة، خلك قوي وكون واثق من نفسك ومن قدراتك ولا تستسلم. كل نجاح يبدأ من محاولة وإصرار مستمر.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة جزء من M42.

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكدت قمة AIM للاستثمار 2026 في دورتها 15 تنامي جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات العالمية وجاهزيتها لمواكبة التحولات في حركة التجارة وسلاسل التوريد في وقت تتجه فيه أولويات رؤوس الأموال بصورة متزايدة نحو التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. أعلنت الاتحاد للطيران عن إطلاق رحلاتها إلى ساحل البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل لتضيف إلى شبكتها وجهة سياحية على مدار العام عبر مطار البحر الأحمر الدولي في منطقة تبوك وعلى بعد ما يزيد قليلاً عن 3 ساعات من أبوظبي. عقدت فعاليات الدفعة الأولى من برنامج حاضنة الأعمال العقارية الذي افتتحته دائرة الأراضي وتنظيم العقاري في عجمان بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية واستقطاب جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين ودعمهم للانطلاق في عالم ريادة الأعمال العقارية. يقام البرنامج في مركز شباب عجمان ويمتد على مدار 5 أسابيع متضمناً مسارات تدريبية مكثفة بإشراف نخبة من الخبراء المختصين. الخبر الأخير: ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي مسجلة مكاسب تجاوزت دولاراً واحداً في التعاملات المبكرة اليوم، وزادت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 1.16% إلى $99.49 للبرميل بحلول منتصف الليل بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مسجلاً $94.63 للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
2: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
3: أبوظبي FM.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: عام دراسي جديد،
2: أول أسبوع مدرسة، في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس، هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: موجة. يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة جزء من M42.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة مع فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية ومعالي فريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض المجلس المرحلة الثانية من مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد ومستجدات تنفيذ المشروع. أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة للشرطة بالدولة اليوم حملة يوم رقم الطوارئ الإماراتي الذي اعتمد 9 سبتمبر موعدا سنويا له، وذلك تحت شعار كل ثانية تصنع فرقا. وتهدف الحملة إلى تعزيز الاستخدام المسؤول للرقم 999 المخصص للحالات الطارئة. الخبر الأخير، تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية من خلال دعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين بالتنسيق مع السلطات النيبالية المختصة، وذلك في إطار الاستجابة لتداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: نجاحها نجاح للوطن.
1: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازاً في موقعها تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن، فنجاح المرأة ليس إنجازاً فردياً فقط، بل نجاح للوطن بأكمله ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، آمنة القبيسي.
2: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي،

0: أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا، دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
3: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: المدرسة هي البيت الثاني، المحافظة على نظافتها ومرافقها مسؤولية الجميع. نترك المكان أجمل مما لقيناه. السلوك الجميل يعكس تربيتنا وأخلاقنا.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. أكدت مصر وقبرص واليونان تضامنها الكامل مع دول الخليج العربية ودعم أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض أي أعمال أو تهديدات من شأنها زيادة التوتر أو تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في الإعلان المشترك في ختام قمة العلمين التي جمعت قادة البلدان الثلاثة. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 20 صاروخاً باليستياً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 منها، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، مشددا على أن الجهود الأمريكية حالت من دون اقتراب طهران من تحقيق هذا الهدف. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية في 8 سبتمبر، وذلك عقب محاولات لمهاجمة سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية خلال اليومين السابقين. رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة يمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون 2 عامين، ووصف هذا الاتفاق بأنه خطوة نحو إجراء انتخابات وطنية طال تأجيلها. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التسول الإلكتروني.
6: مريم، شفت هالرسالة في حساب على الانستغرام؟ نزل صورة ياها المريض ويطلب تبرعات.

0: يسر بخاطري.
1: لا لا لا لا لا لا لا، ديري بالك يا نورة، اتأكدت ان هالحساب رسمي اول شيء؟ مرخص من اي جهة؟
0: ها؟ الصراحة لا، بس شفت الصورة والناس قاعدة تعلق الله يشفيه، ومتعاطفين وياه وحاطين رقم تليفونه للتواصل وحسابه البنكي. بصراحة فأرسلت له مسج عسى بعرف كم محتاي.
1: ليكون أرسلتي يا ويلك. ها هذا تسول إلكتروني يا نورة، في ناس يستخدمون صور أطفال وهمية من النت ويكسبون آلاف الدراهم من ناس طيبين مثلك، وشي منهم منظمات وأجندات تجمع أموال بقصد شي ثاني، ديري بالك.
0: شو؟ يعني ممكن الصورة مو صجية؟
1: أيوة، وايد منهم فبركين، ولو كان الحساب فعلا خيري لازم يكون مرخص من الهلال الأحمر أو الجهات الرسمية، ديري بالك يا نورة، ولا تراش تعتبرين مشاركة في جريمة بقصد أو بدون قصد. لا تقولين ما قلت لك.
0: إنزين شو أسوي؟ أنا كنت ناوي أحول له الفلوس.
1: تعرفين؟ أحسن شيء نسويه نبلغ عنه أمان شرطة أبوظبي 800-2626، أو بعد طرشيلهم رسالة نصية على 2-8-8. وإذا حابة تتبرعين عندك مؤسسات والجهات الخيرية المعتمدة في الدولة، كوني واعية وحذرة يا نورة. ها ها ها ها، شوفي؟ يتني رسالة، شوفي شو كاتبين.

الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والتلاوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.
1: رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية برئاسة منصور بن زايد يستعرض المرحلة الثانية من مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة مع فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية ومعالي فريدريش ميرس المستشار الاتحادي لألمانيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، إضافة إلى القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. هذا وقد أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا. وقبل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى برلين، قال معاليه إن الوقت حان الآن للارتقاء بالعلاقات المهمة للغاية بين البلدين إلى المستوى التالي. وأضاف قرقاش في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إلى أن الإمارات مهتمة للغاية أيضا بالذكاء الاصطناعي. وأضاف معاليه لقد تجاوزت الأحداث الآن القيود السابقة، مضيفا أن الحروب والتحديات المتعلقة بالأمن والطاقة أظهرت أنه يتعين علينا أن نصبح أكثر انفتاحا وبراغماتية بكثير. أكد سعادة أحمد العطار سفير الدولة لدى ألمانيا أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا في نمو مستمر، وهو ما تؤكده أرقام التجارة المتبادلة بين البلدين.
3: اللي يربط ألمانيا والإمارات هو تركيزنا بشكل كبير على اقتصاداتنا ونجاحنا الاقتصادي بشكل عام. فطبعا التجارة في نمو مستمر، وأيضا يوجد اهتمام كبير من الشركات الألمانية في الإمارات، وأيضا من قبل الشركات الإماراتية في ألمانيا. فالتبادل التجاري عندنا من أكبر طبعا العلاقات التجارية اللي عندنا في أوروبا. وطبعا تعتبر الإمارات ركيزة أساسية في التجارة الألمانية والاقتصاد الألماني في غرب آسيا.
1: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة إمام علي رحمون رئيس جمهورية طاجكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمون. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض المجلس المرحلة الثانية من مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد ومستجدات تنفيذ المشروع وعددا من المشاريع والمبادرات الوطنية المرتبطة به. نستمع إلى التقرير التالي.
4: أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تواصل تطوير نموذج حكومي متقدم يوظف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتسريع الإنجاز والارتقاء بجودة حياة المجتمع. وقال سموه: الذكاء الاصطناعي المساعد يمثل مرحلة جديدة في مسيرة تطوير حكومة المستقبل، ومستهدفنا تحويل

0: إمكاناته إلى أثر ملموس في كفاءة الحكومة وجودة الخدمات وسرعة الإنجاز وبناء قدرات وطنية قادرة على قيادة هذا التحول بكفاءة ومسؤولية. وأضاف سموه: نعمل على بناء منظومة حكومية أكثر ذكاء ومرونة واستباقية تستفيد من الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير الخدمات والعمليات والمهام وصناعة السياسات والقرارات ضمن بنية رقمية آمنة وموثوقة، وبما يعزز جاهزية حكومة الإمارات للمستقبل ويرسخ ريادتها في تطوير نماذج العمل الحكومي.
1: أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي والقيادات العامة لشرطة بالدولة اليوم حملة يوم رقم الطوارئ الإماراتي، الذي اعتمد 9 سبتمبر موعدا سنويا له، وذلك تحت شعار كل ثانية تصنع فرقا. وتهدف الحملة إلى تعزيز الاستخدام المسؤول للرقم 999 المخصص للحالات الطارئة ورفع وعي أفراد المجتمع باختيار رقم الاتصال المناسب لطبيعة الحالة، ما يسهم في تسريع وصول المساعدة وحماية الأرواح والممتلكات. تركز الحملة على توضيح الفرق بين الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة والرقم 901 المخصص للاستفسارات العامة والخدمات الشرطية غير الطارئة. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل هيثم حمدان.
2: أكدت مصر وقبرص واليونان تضامنها الكامل مع دول الخليج العربية ودعم أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض أي أعمال أو تهديدات من شأنها زيادة التوتر أو تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في الإعلان المشترك في ختام قمة العلمين التي جمعت قادة البلدان الثلاثة. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 منها، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، مشددا على أن الجهود الأمريكية حالت من دون اقتراب طهران من تحقيق هذا الهدف. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية في 8 سبتمبر، وذلك عقب محاولات لمهاجمة سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية خلال اليومين السابقين. رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة يمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون 2 عامين، ووصف هذا الاتفاق بأنه خطوة نحو إجراء انتخابات وطنية طال تأجيلها.
1: تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية من خلال دعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين بالتنسيق مع السلطات النيبالية المختصة، وذلك في إطار الاستجابة لتداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في منطقة راسوة، مستخدما أجهزة وتقنيات متقدمة في عمليات البحث والمسح الميداني، إلى جانب الطائرات المسيرة في أعمال التصوير والمسح الجوي وأعداد الخرائط ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في تعزيز كفاءة عمليات البحث والإنقاذ وتسريع الوصول إلى المفقودين والمناطق المتضررة. وفي إطار جهود الإغاثة الإنسانية، سيرت دولة الإمارات حتى الآن 4 طائرات إغاثية إلى نيبال بإجمالي حمولة بلغ 186 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، شملت خياما ومواد غذائية وإيوائية ومستلزمات أساسية ومولدات كهربائية وتجهيزات لوجستية، بالتوازي مع توفير عدد من الاحتياجات الضرورية من السوق المحلي النيبالي، بما يسهم في تسريع إيصال المساعدات إلى المتضررين.
1: وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية برئاسة منصور بن زايد يستعرض المرحلة الثانية من مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.

أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة، جزء من M42.
1: الأم والمعلمة والقائدة.
2: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
4: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
6: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: أبوظبي FM.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي

خاطرك؟ أكيد، والمجوهرات بعد. أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله خلال الزيارة مع فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية ومعالي فريدريش ميرتز المستشار الاتحادي لألمانيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

ترى حاكم دبي رعاه الله بفريق العمل الحكومي، وجدد رسالته إليهم بأن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم. وكتب سموه عبر منصة إكس: مع بداية كل موسم حكومي أستهل أعمالي بلقاء فريق العمل، نبدأ على بركة الله موسما جديدا بروح متجددة وعزيمة عالية وطموحات تليق بمستوى الوطن. رسالتي لفريق عملي: أريد أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم، وقادمنا أعظم بإذن الله. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، حيث استعرض المجلس المرحلة الثانية من مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد ومستجدات تنفيذ المشروع وعددا من المشاريع والمبادرات الوطنية المرتبطة به. تحت شعار كل ثانية تصنع فرقا، أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي والقيادات العامة للشرطة في الدولة اليوم حملة يوم رقم الطوارئ الإماراتي الذي اعتمد 9 سبتمبر موعدا سنويا له. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الأسرة هي المدرسة الأولى، اسمعوا لنصايح والديكم وشاركوهم يومكم الدراسي. الحوار الجميل داخل البيت يقوي العلاقة ويعطي الأبناء الثقة والأمان. من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
2: أبوظبي FM

عام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك؟ دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

عمري سر حبي وأمري في محبتك مرون وتعتقد في الظن وإني بغيرك صرت عادي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. أكدت مصر وقبرص واليونان تضامنها الكامل مع دول الخليج العربية ودعم أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض أي أعمال أو تهديدات من شأنها زيادة التوتر أو تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في الإعلان المشترك في ختام قمة العلمين التي جمعت قادة البلدان الثلاثة. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 20 صاروخاً باليستياً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 منها، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، مشددا على أن الجهود الأمريكية حالت من دون اقتراب طهران من تحقيق هذا الهدف. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية في 8 سبتمبر، وذلك عقب محاولات لمهاجمة سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية خلال اليومين السابقين. رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة يمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون 2 عامين، ووصف هذا الاتفاق بأنه خطوة نحو إجراء انتخابات وطنية طال تأجيلها. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.

0: شهر للاحتفاء والعطاء.
1: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
3: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: اف ام صوت الامارات اللي تحبه.
1: القيادة العامة لشرطة ابو ظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. إعلان بالذكاء الاصطناعي.
6: سعيد، أقول لك شو هالبرنامج اللي نزلته؟ سمعتك وانت تنسخ صوت صالح وتتكلم كأنه
7: هي. هذا برنامج ينسخ بصمة الصوت بالذكاء الاصطناعي، نزلته عندي على الموبايل، وبعد في منه نسخة على الكمبيوتر عسب أستخدم بصمة الصوت في الجهاز. كتسهيلات تقنية وفيه بصمة الوجه بعد.
6: حلو، انزين أنا بنزل هالبرنامج عندي.
7: عادي، وفيه بعد ميزات أكثر، تقدر تخلي اللغة بنفس الصوت وحركة الشفايف وكأنك تتكلم أنت أكثر من لغة وتقول كل الكلام المكتوب.
6: يا سلام، عيال بستفيد منه.
7: تعال تعال، في شو بتستفيد منه مثلا؟
6: وايد أمور، أنا عندي إبداعات أنت ما تعرف عنها، بنزلها عندي اليوم وبجربه.
7: هيه إبداعات. شوف، في ناس على اليوتيوب مسوين فيديوهات تعليمية تقدر تستفيد منهم، بس حيدك مال هالسوالف تطبيقات وتقنيات.
6: ومنو قال لك؟ لا يا حبيبي، أنا عندي مواهب وما أطلعها إلا عند اللزوم. أقول لك شيء، طرش لي كل الروابط على الواتساب.
7: تامر أمر. يا حمدان اذكر الله، الحين حميد بيوصل وبنعرف من الموضوع.
8: الكل يقول صوتي وصورتي على الإعلان، وأنا ما أسوي لا إعلانات ولا أفهم في هالأمور، وهالحبوب مال التخسيس أصلا أنا ما أعرف عنها شيء.
7: زين زين، خلنا نفهم الموضوع بالأول. هذا حميد وصل، تعال.

0: السلام عليكم
1: حميد، خبرنا شو مستوي بالضبط.
0: يا جماعة ليش مكبرين الموضوع؟
2: شو مكبرين الموضوع؟ انت تعرف اني انا الحين متورط في اعلان ما نعرف شو مصدره، وانك استغليت صوتي وصورتي فيه. هذا غير التعليقات من ربعي واهلي وربعي في الدوام.
0: ترى كان مطلوب مني اسوي اعلان وبيدفعوا لي، وما لقيت حد مرتب غيرك. خطرت لي هالفكره، قلت بجرب، وما ادري انهم خذوا مني هالفيديو ونزلوه في حساباتهم.
1: انزين، منو هذيل ووين هالشركه وكيف تثق فيهم؟
0: لقيتهم طرشين في الدايركت عندي في الانستغرام. تعرف اخوك مشهور وعنده متابعين.
2: تفضل تسوي اعلان للمطاعم لا وبلبسي الاماراتي، وانت تعرف ان هذا ازدراء للهويه الوطنيه. تفضحني، واكيد هاي من الحسابات اللي تبيع اي كلام على الناس، ونحن الحين اللي نتورط. نسيت معارفي ومكانتي يا حميد.
1: يا جماعه الخير، هدوا. خلاص حميد تواصل مع الشركه، قلهم يحذفون الفيديوهات من كل منصاتهم.
0: شو احذفها؟ يعني برد لهم فلوسهم؟
1: لازم تتصرف. هالشي لازم تفهمه أنت وغيرك، إن استخدامك للذكاء الاصطناعي لشيء مفيد، مو بتستغل أشكال الناس تلعب فيها وتدخلنا في مشاكل، وهذا تصرف يحاسبك عليه القانون. تحمل، دامك غلط وهكت ربيعك معاك، لازم تعرف إنه ممكن يشتكي عليك إذا ما حذفت هالفيديوهات.
0: يشتكي علي وقانون؟ لا يا أخوك، والله نيتي إني أجرب، ما كنت أبا أسوي مشكلة، لكن خلاص بكلمهم كله ولا القانون.
2: على الأقل خذ رأيي في الموضوع. على ذنكم، وأتمنى أنك تحل الموضوع يا حميد.
1: حميد لا تنسى.
0: إن شاء الله.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكدت قمة AIM للاستثمار 2026 في دورتها 15 تنامي جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات العالمية وجاهزيتها لمواكبة التحولات في حركة التجارة وسلاسل التوريد في وقت تتجه فيه أولويات رؤوس الأموال بصورة متزايدة نحو التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. أعلنت الاتحاد للطيران عن إطلاق رحلاتها إلى ساحل البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل لتضيف إلى شبكتها وجهة سياحية على مدار العام عبر مطار البحر الأحمر الدولي في منطقة تبوك وعلى بعد ما يزيد قليلاً عن 3 ساعات من أبوظبي. عقدت فعاليات الدفعة الأولى من برنامج حاضنة الأعمال العقارية الذي افتتحته دائرة الأراضي وتنظيم العقاري في عجمان بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية واستقطاب جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين ودعمهم للانطلاق في عالم ريادة الأعمال العقارية. يقام البرنامج في مركز شباب عجمان ويمتد على مدار 5 أسابيع متضمناً مسارات تدريبية مكثفة بإشراف نخبة من الخبراء المختصين. الخبر الأخير: ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي مسجلة مكاسب تجاوزت دولاراً واحداً في التعاملات المبكرة اليوم، وزادت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 1.16% إلى 99.49 دولار للبرميل بحلول منتصف الليل بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مسجلاً 94.63 دولار للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: صناعة المستقبل.
1: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
3: ومع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
3: الطالب الناجح ما يفكر بنفسه بس، الطالب الناجح يساعد زملائه. التعاون داخل الصف يخلي التعلم أكثر سهولة وأمتع، ويزرع روح المحبة بين الجميع.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

عام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM. ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. حماية الحسابات الإلكترونية.
6: مريم شوفي سرحانة.
7: لا والله ما شيء، بس وايد من ربيعاتي حساباتهم تهكرت.
6: تهكرت؟
7: تخيل يا حمد، تخيل حساباتهم انسرقت وبياناتهم الشخصية وتعرضوا للانتحال الإلكتروني.
6: فعلا هاي مخاطر حقيقية واجهناها في العصر الرقمي. تعرفين ليش؟
7: في شيء ثاني بعد غير هالهكر؟
6: نعم، في طرق ثانية خطيرة وايد.
7: مثل شو يعني؟
6: عندك القرصنة، وهي طريقة يستخدمونها لانتحال الشخصيات وسرقة أسماءنا وعناويننا وأرقام هواتفنا.
7: أوف، وليش كل هذا؟
6: عشان يوصلون لبيانات بطاقات الائتمان ويستخدمونها لأغراض غير قانونية أو لتحويل المبالغ لحساباتهم.
7: إنزين شو المفروض نسوي عشان نحمي أنفسنا؟
6: في خطوات لو اتبعتيها بتحمين نفسك وبياناتك. استخدمي كلمات مرور قوية ومختلفة عن كل حساب، ولا تشاركينها مع أي حد، واحرصي على تحديث البرامج، ولا تفتحين الروابط المشبوهة لأنه يمكن تحتوي على فيروسات تخرب الأجهزة وتفتح باب للهكر أنه يفتح بياناتك.
7: زين أنك خبرتني عشان أخذ حذري وأنتبه للتحديثات وابتعد عن كل الروابط المشبوهة.
6: ويا مريم، ترى الجهات الرسمية مو بمقصرة، لازم يكون عندك وعي بالمخاطر الإلكترونية وكيف تحمين نفسك منها.
7: وكيف أقدر أزيد الوعي بخصوص هالموضوع؟
6: لازم تطلعين على النصائح الأمنية من مصادر موثوقة مثل شرطة أبوظبي وحملاتهم التوعوية الدورية اللي تنشر في حسابهم الرسمي.
7: وعندهم رقم للتواصل؟
6: نعم، على أمان 800-26-26 للإبلاغ بشكل مباشر عن أي محاولة اختراق.
7: مشكور.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: رئيس الدولة يصل ألمانيا في زيارة دولة. محمد بن راشد يؤكد نريد حكومة دولة الإمارات الأفضل في العالم. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى مدينة برلين في زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ورافق طائرة صاحب السمو رئيس الدولة لدى دخولها الأجواء الألمانية طائرات عسكرية حتى وصولها إلى المطار ترحيبا بزيارة سموه. وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه. ويرافق صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وفد يضم كل من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين في الدولة. شراكة راسخة تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا، مدعومة بتبادل تجاري متنام وتعاون واسع في قطاعات المستقبل. التفاصيل في التقرير التالي.
2: تواصل العلاقات الإماراتية الألمانية مسارها المتصاعد منذ قيام دولة الإمارات لتقدم نموذجا للشراكة القائمة على المصالح المشتركة والنمو المستدام. وتعد الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج، إذ بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 57 مليار و260 مليون درهم خلال عام 2025 بنمو يقارب 15%، فيما ارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى ألمانيا بنسبة 58%. ويعمل في السوق الإماراتية نحو 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً للتوسع في أسواق المنطقة بدعم من المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة ومجلس الأعمال المشترك الذي أطلق في برلين عام 2025. ويمتد التعاون ليشمل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا والتصنيع المتقدم والسياحة التي تدعمها

0: 90 رحلة جوية أسبوعيا بين البلدين، بما يعزز فرص التكامل والاستثمار بينهما.
1: التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي فرق عمل سموه وعددا من القيادات والمسؤولين ضمن لقائه السنوي ملتقى الموسم الحكومي الجديد 2026-2027، والذي استعرض أولويات العمل الحكومي والتوجهات والمشاريع الرئيسة للمرحلة المقبلة. وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجهود فرق العمل وما حققته خلال الفترة الماضية من إنجازات أسهمت في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتسريع تنفيذ الأولويات الوطنية وتطوير الخدمات ودعم المسيرة التنموية في الدولة. ووجه سموه فرق العمل الحكومية بمضاعفة الجهود خلال الموسم الحكومي الجديد وتسريع تنفيذ المشاريع والأولويات وتعزيز التكامل بين الجهات والفرق ومواصلة تطوير نماذج عمل أكثر كفاءة ومرونة واستباقية تركز على النتائج وتحقيق أثر ملموس في المجتمع. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:
2: مع بداية كل موسم حكومي أستهل أعمالي بلقاء فريق العمل، نبدأ على بركة الله موسما جديدا بروح متجددة وعزيمة عالية وطموحات تليق بمستوى الوطن. رسالتي لفريق عملي: أريد أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم، وقادمنا أعظم بإذن الله.
1: ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، حيث استعرض المجلس المرحلة الثانية من مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد ومستجدات تنفيذ المشروع وعددا من المشاريع والمبادرات الوطنية المرتبطة به. وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تواصل تطوير نموذج حكومي متقدم يوظف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتسريع الإنجاز والارتقاء بجودة حياة المجتمع. وقال سموه:
3: الذكاء الاصطناعي المساعد يمثل مرحلة جديدة في مسيرة تطوير حكومة المستقبل، ومستهدفنا تحويل إمكاناته إلى أثر ملموس في كفاءة الحكومة وجودة الخدمات وسرعة الإنجاز، وبناء قدرات وطنية قادرة على قيادة هذا التحول بكفاءة ومسؤولية. نعمل على بناء منظومة حكومية أكثر ذكاء ومرونة واستباقية تستفيد من الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير الخدمات والعمليات والمهام وصناعة السياسات والقرارات ضمن بنية رقمية آمنة وموثوقة، وبما يعزز جاهزية حكومة الإمارات للمستقبل ويرسخ ريادتها في تطوير نماذج العمل الحكومي.
1: تحت شعار كل ثانية تصنع فرقا، أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي والقيادات العامة للشرطة في الدولة اليوم حملة يوم رقم الطوارئ الإماراتي الذي اعتمد 9 سبتمبر موعدا سنويا له. وتهدف الحملة إلى تعزيز الاستخدام المسؤول للرقم 999 المخصص للحالات الطارئة ورفع وعي أفراد المجتمع باختيار رقم الاتصال المناسب لطبيعة الحالة، بما يسهم في تسريع وصول المساعدة وحماية الأرواح والممتلكات. بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يصل ألمانيا في زيارة دولة. محمد بن راشد يؤكد: نريد حكومة دولة الإمارات الأفضل في العالم. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
4: أريد أكد أنا البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.
2: على موجتنا
3: أبو ظبي أف أم،
2: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: الأغاني اللي تحبها
1: والبرامج اللي تنتظرها
0: كلها على أبوظبي.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش

0: الحكاية كانت في قلبها من البداية، ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية، وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب 1/3 المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء، ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
3: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: القراءة ما تكون بس لأداء الواجبات، القراءة رحلة جميلة لاكتشاف العالم. اقرأوا قصة قصيرة أو معلومة جميلة جديدة كل يوم. العقول اللي تقرأ تنمو وتكون متميزة ومبدعة. خلك قريب.
2: جيتك بقلبي وعد لا يا قلبي
1: واستمتع بضبيه.

0: عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوائل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: من عبق الماضي إلى واروع الأغاني.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: المرأة الإماراتية قصة وطن.
1: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
2: في الرياضة وتحديدا في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي، أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز. ابتداء من 14 أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي أف أم.
2: أبوظبي أف أم تجمع الذوق والمتعة.
3: كم عنيت ويتمت ولت مقصدي يا شيخ رؤياكم
2: والإحساس
4: وانا اقصد على حبك وسادي لكنه

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم، عام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز

0: ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
1: دامتشي. أوكي الموضوع في هدية يا حلاته.
2: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف ليكون هذا نصاب. يا الله كيف صدقته؟ لا لا لا لازم أتصرف. صح أمان.
3: أختي ريم اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين ويمكن ما تكون صدفة.
1: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
3: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
1: والله خلاص من اليوم رايح ما بعطي رقمي لأي حد.
3: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
1: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
4: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
5: شكراً أم الإمارات.
6: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
5: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
7: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
8: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
5: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
9: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الصدق من أجمل القيم اللي يتعلمها الإنسان ويتصف فيها الطالب. خلك صادق مع كل أحد، والديك ومعلمينك. الصدق يبني الثقة، والثقة تفتح أبواب النجاح والعلاقات الطيبة. خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.

0: Hallo Hayat.
1: كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل عالي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوين في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟

0: زي مني أتكلم عربي. أطمع في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
1: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
0: أوه التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف. شو أقولك تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش تعالي شوفي هالصورة بعد شوفي
1: ما شاء الله شو هالفن شو هالتصوير الجميل.
0: شو عبالك مو بأي كلام. أنا
1: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
0: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك ما وصيك على الدعم القوي من عندك حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة. تراني زاهبة وبالشوفة وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا. وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
1: بعد. صار عندك حجوزات؟
0: ايه بعد شو عبالك.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي. دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: المرأة الإماراتية قصة وطن.
4: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية بل شريك أساسي في صناعتها من قاعات العلم إلى مواقع القرار ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
3: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي
5: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
6: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
3: دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح. هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبعة ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني. شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس حلاها غير. هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.
7: رجال والله رجال من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ألحان محمد الأحمد. من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
8: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكد.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: كل يوم دراسي هو فرصة جديدة للتعلم والنجاح. ابدوا يومكم بابتسامة واسمعوا لمعلمينكم. المعرفة هي طريق المستقبل، ومن الجميل أن يساعد الآباء عيالهم في البيت بالأمور الدراسية. التعاون المدرسي المنزلي مطلوب لنجاح الطلاب.
0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي اف

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM، عام دراسي جديد. مع بداية العام الدراسي أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي أف أم، فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
2: كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبو ظبي أف أم.
4: سود الهدم ودعاء عناجي حلو الصبا مزيون شوفه لذيذ علاج للشاجي والمعضلات تهون.

0: يا رب لك محتاج فراج للهم اللي مخزون همّن وانا هبلاجي احجاجي كالندها فرعون.
1: ابتداء من 14 من اغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
7: ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
8: هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
7: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
8: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
7: تقولي كم؟ أقولك 17,000 راحت كلها.
8: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
9: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
10: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتأخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
11: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
8: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
10: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
11: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
7: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي.

0: ياسر الغداني، أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
1: شكراً أم الإمارات.
2: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
1: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
3: ومع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية، كانت وراء دعم فنانين كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: بوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس وانا

جرح إنساني إنساني لو شفت في نسيانك فرحة.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: أبو ظبي اف ام، يومك احلى ولحظاتك اجمل. فخورين بالامارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. اكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: من أجمل الصفات اللي يتحلى فيها الطالب هو احترام المعلم. المعلم يبذل جهده ويقدم لنا من معرفته وخبرته. كلمة شكر واحترام تصنع فرق كبير، والطالب المؤدب يكسب ثقة الجميع ومحبتهم.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: شكرا.
1: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هول.
2: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر.
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: قهوة بي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.

0: FM. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.